0: جبران
1: هريسي
2: كيف بسيدي
1: كيف بيت
2: لحو
1: بسيدي أنا مشوي
2: جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغم برغم ممري ومامري
2: جبران
1: هريسي
2: كيف بسيدي كيف بيت لحو مشوي أدد جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغم بيبي نامو
2: بانادورا
1: ما نجوم فيبيا
2: مشوي
1: Mama,